إليك فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك.

الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا حسيب يا الله يا

يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا مجيد يا الله يا واجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد.

من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله.

0: نفسه جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم
1: يا
0: حي يا قيوم
1: يا
0: حي يا قيوم
1: يا
0: بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام

اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.

الخوف وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته.

وفي القدر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

المرض. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.

الرحيم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير.

برحمتك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وإن كتبت اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم يا ربنا يا ربنا ما أنزلته فيها من بلاء وشر وفتنة وهم وغم ومرض اصرف عنا اصرف عنا اصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا

إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق رمضان لمحزونون اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة عديدة ونحن في صحة وعافية وسعة رزق برحمة

يا قيوم من كتبت في سابق علمك. اللهم يا حي يا قيوم من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم, أنه لن يدرك رمضان القادم, فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له أجر صيامه, أن تكتب له أجر قيامه, أن تكتب له أجر دعائه. اللهم اكتب له أجر دموعه وخشوعه وخضوعه وهو في قبره يا رب العالمين, يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو عفو عفو تحب العفو فاعف

ارحمنا بدموعنا، ارحمنا بدموعنا، ارحمنا بانكسارنا، ارحمنا بفقرنا، بذلنا، بقلتنا، بهوائنا.

اللهم يا حي يا قيوم اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، لا تطرد من هذا الجمع أحدا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء. فصدقتهم في الإجابة، فصدقتهم في الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك، خالصة لك، ليس فيها لأحد حق.

هذا وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. هذا وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة المضطرين يا من إصداراتنا الآن في الأسواق.

0: عليك.
1: العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوة قراءة من صلاة الترى.

0: من صلاة التراويح.
1: اللهم يا من على العرش استوى.
0: تلاوة مباركة لسورة الإسراء مع الدعاء بصوت القارئ إدريس أبكر إمام مسجد إسلام الحربي رحمه الله بحي العدل بجدة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence.
3: Écoute. Radio.
4: La voix de l'Oti.
3: Français.
5: La voix de l'Oti.
4: La voix de l'Oti.
3: 104.5.